0: صفدة سنن فا أسن نكي جيكي سبا
1: أما يوجود أمانا أويل أسيكا جي فلافيا ديالكا
0: زاد إنك تتشا أمانا ريفاين فيجتبل أويل بلا
2: أمانا أويل سيل فاليو أونس برايس نو كومبرمايز أمانا

أشكرك يا عبد الرحمن وكده أشكرك من عماتي ماكن مثلا لو كسن تتعلم مبوبي ده مثال كربي تقص تلاقي مثال مبوبي لا مكامي ما يشوف أنا شري أكمل تلتس عند كل بيار سي تيو بام بوتي أكيد سورارو ده مثال تلاقي بدي كمان ده مكان بتو شرم منا كلنا كنا ونكينا تبي تبي سكما هذا مكان شرم zamin gabatarwa da misalin karfe 10 saura fata shirin nan na wato tafsirin alqur'ani mai girma na nan tafi tare da shekhu tayi dahir usman bauchi da misalin karfe 10 goma da rabi shirin na dan club shirin dan club da kai mu zuwa karfe 11 yayin da zamu kawo shirin na bilin zafin kwana lafiya zuwa karfe 15:00 yayin da za mu kawo addu'a tashar za mu kawo tashar na wani shirye shirye ne da misalin karfe 12 Muhammad Abdulrahman Muhammad da ke da wato sana'ar sayar da man fetur kan titin Ahmadu Bello Way daura da HD Plaza ya kawo mana tsintura kuɗi wanda ya haura 2000 amma bai kai 3000 ba dan Allah ya sa mai wannan kudi ya ji wannan sanarwa sai kira lambar waya kamar 0703 39 46 44 ko ya zo nan gidan radio Bauchi sashin talatin da ke da ke titin Ahmadu Bello domin karin bayani ya si ce ga Bauchi da ke sanarwa har yanzu ba shirin na kudin na kan da ake so

0: tumara las feelings are American at the Paradigan in the Rigorous. She called up a tumor creeping woman, she had to say.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tu izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin وبقي كل باجن وحسد كل حاسد وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا رحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في بدننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في بدننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu sama su yin tofi suke yi nafisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jin kan bayinsa
2: shugaban gidan radio Mboci a nan Muhammad Shira Musa Sarkin fara tuna da cigaba da shirye-shirye da shirye zuwa wannan lokaci muke muna fatan mutum da sanin
3: I pledge to Nigeria my country